خيري يا كفاية يا رحبا رب عطان الوائل هي كيف تقوة الكار يا أبا فايل